0: Radio Tuzla, radio na vašoj strani.
1: العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العش